0: يعني.
1: وانا بصراحة يعني بعتبر انه كل انسان بيموت هاي الفترة بهذا الجيل خسارة. ابوي عاشها يعني. يعني بتقنعوش انه احتمال هذا المشهد ما يعودش.

0: في يوم الاستقلال كل مدرسة تعمل عرض خاص فيها. رياضة أو فرقة أغاني متعددة اللي تيجي تستعرض قدام المنصة هاي اللي موجود فيها سبي البيل ذكروا الاسم. والطلاب كانوا يلبسوهم لباس البنات، يلبسن طنورة زركة وقميص أبيض بدوزة بيضة، ويغنوا أغاني عن دولة إسرائيل. أنا بتذكر حتى اسمه المعلم الموسيقى سليم شعشوع عراقي، يحيي جيش الهجنة لما جانا وعشنا بظله بأمان ومطمئنين. الحديد لوننا والضياء رمزنا، رايتنا وعزنا الجهاد والوطن. يا لواء الشرف، هذا يعني علم إسرائيل، يا لواء الشرف في السماء يرفرف، أنت نور وهدى وأنت ظل للوطن. يعني الاحتفالات اللي كانت تصير في منطقة المشاعر اللي قبال دارنا كانوا يطلبوا من أبوي ومن الجيران إن ندهن واجهات الدور اللون الأبيض مع لون أزرق شوي،
1: فش شوي،
0: اللي كان هو نتيجة عن حبه للدولة ولإسرائيل كان يعمل هاي الأشياء. في خوف